0: ودفعنا إلى ذات شكل
1: بدل
2: ووشاح
0: منحل.
1: إذا قتلت ألحاظها
0: أحيت ألفاظها
2: فأحسنت تلقينا
0: وأسرعت تقبل رؤوسنا وأيدينا
1: وأسرع من معها من العلوم
2: إلى حط الرحال والسروج.
0: وسألناها عن خمرها
1: فقالت

0: الدارة وعبيد.
1: أمر غريبي في العالم.
0: ومن المطرب في ناديك؟
2: ولعلها تشاشع للشرب
0: بريقك العذب. قالت
3: إن لي شيخا ظريف الطبع طريف المجوم، مر بي يوم الأحد في دير المربد فسارني حتى سرني، فوقعت الخلطة وتكررت الغبطة، وذكرني من وفور عرضه وشرف قومه في أرضه، ما عطفا به ودي وحظي به عندي، وسيكون لكم به أنس وعليه حرص.
4: ودعت بشيخها
5: وإنه هو إسماعيلنا أبو الفتح.
0: فقلت
4: يا أبا الفتح، والله كأنما نظر إليك ونطق عن لسانك الذي يقول كان لي فيما مضى عقل ودين واستقامة، ثم قد بعنا بحمد الله فقها بحجامة، ولئن عشنا قليلا نسأل الله السلامة.
6: السلامة.
4: نخرة نخرة المعجب
5: وصح وزمهرة
7: وضحك حتى أحقها.
5: أنا مثلي يقول
8: أو بمثلي تضرب الأمثال، دع من اللوم ولكن

0: فاستعدت بحمد الله بمثل حاله وعجبت لقعود الرزق عن أمثاله
1: وطبنا.